0: Ni sien. Mensonia. Ni sien al mensi.
1: El olvido mentiroso.
0: Sanaría. Mírate.
1: Keidawa.
0: Mírate.
1: Sufras.
0: Lying oblivion.
1: Guárdate.
0: The oblivion plan. Ni sien el kedi.
1: Se puede sanar.
0: Puede sanar.
1: Keibra.
0: Le miroir. Che l'emtimara.
1: Mirate. Lo specchio.
0: La ing oblivio.
1: Guarda.
0: Che l'emtimara. Le meraia.
1: Le miroir.
0: La blancheur au col crasse.
1: Che l'emtimara.
0: Listen to the.
1: Appelti.
0: To the wind. Could heal the lying oblivions. Can heal the causes.
1: ومن الرمال من الزمان أسود من الرمال أسود من الرمال
0: أسود من الرمال أسود من الرمال
1: أسود من الرمال أسود من الرمال أسود من الرمال أسود من الرمال أسود من الرمادي رياح من الرمادي مغزوف
0: à se regarder dans le miroir
1: rat
0: line
1: rat
0: do not cross
1: line
0: rat el alwan
1: line couleur.
0: Lines.
1: Where to stay.
0: À ne pas dépasser
1: lines.
0: De frontières, de villes
1: lines.
0: Lignes.
1: Lines.
0: The sick gaze.
1: Lines.
0: Lignes. Lignes.
1: Lignes de couleurs.
0: Khadel Elwan.
1: De frontières.
0: Khadel Hayada
1: Kusi.
0: Yoki Forbici.
1: Khatun
0: Tiritalio.
1: Tiritalio il profilo.
0: The sick gaze.
1: Could heal.
0: Not to cross.
1: Shlam.
0: Where to stay?
1: Yoki Forbici. شحال ديال الخطوط
0: لينيه
1: شحال
0: لاين نوت تو كروس
1: شحال ديال الالوان شحال ديال الاسود شحال ديال الجروح شحال ديال الحدود شحال من حياه شحال من مره شحال ديال الوقت
0: مازال
1: how many lines how many colors how many cuts how many likes how much time شحال ديال الوجه شحال ديال الخوات how many lines how many colors how many fires how many comments comes come out مرد من الرماد شحال ديال الشهداء شحال من مره شحال ديال الوقت مازال شحال ديال الاتنان how many lines how many trees how many rubbles how many likes how much time still شحال ديال الوقت مازال